تلوش نتيز خون زقيت أشار فردينت وندي كوتش من ميخميت فيز مير ونفينت مير